0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم